الغماني نسينا يا رقل الوران كلو ازن الجام يغني اغدق لو هاتني ريني بجل سجدو.